بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف

الأمة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: ini. Berarti panjang semua Subarni. Nggih.
1: Ngapunten, Ustaz.
0: Nggih.
1: Qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini. Fa'budu ma syi'tum min dunihi. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار لهم من فوقهم ظلال من النار

0: يخرجوا هذا حروف خ يعني شنو هو يعني بغينا حروف جيم تيولا فصلكه
1: فصلكه نبي فصلكه يا نبي في الأرض ثم يخرج

0: الله ذلك. كلم بقى أستاذ.
1: لنجد يا ديما،
0: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء.
1: دولان ذلك سيم بان بانجان بانجان يا
0: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد.
1: لهنya jangan lahu tapi lahu min had. Ya diulang biar tema.
0: Wamay yudlil Allah fama lahu min had.
1: Ya.
0: Afamay yattaqi biwajhihi su'al 'adzabi yawmal qiyamah.